العزم مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهري مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال متخسر في الشمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر، طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر، حوارة سالك بوابة حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمام تواجد المستوطنين.